0: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رغمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: No, no, no, no.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi dhil jalali wal ikram, al-malikil quddusis salam, alladhi manna alayna bi an hadana ilal imani wal islam, wa bayyana lana syara'i ad-din minal hududi wal ahkam, wa manahijil halali wal haram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد اعترف أنه راجع إلى ربه تعالى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لجميع الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi ila daril qurar amma ba'du wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqat taqwa faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله

0: Alhamdulillah hamdan katiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Irghoma liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila daril qarar. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqat taqwa wa qad faza man ittaqa. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al ayah. Wa sallu wa sallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وداخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.